معلومة خشكة بهر زندق ياش آه هجومة خشكة بهر بندق ياش آه هجومة خشكة بهر يا دست آه هجومة خشكة